خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

العشية حمدا لا إحصاء لعدده ولا انتهاء لأمده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سرمدية يمنح من يشاء من عباده هبات سنية ونشهد أن

الرعاية الإلهية، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به الأمة وكشف عنهم الغمة، لا يداهن ولا يماري، عرف بالصدق والقناعة والأمانة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها المسلمون توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه 100 مرة في كل يوم. يا أيها الإخوة، يا أيها التائبون توبوا إلى الله، يا أيها المستغفرون.

أتوب إليه 100 مرة في كل يوم. يا أيها الإخوة، يا أيها التائبون، توبوا إلى الله. يا أيها المستغفرون، والتمكين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكبر النهار على الليل ومكبر الليل على النهار، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد افتخار الأولين والآخرين، ومختار النبيين والمرسلين، وأفضل المخلصين والمخلصين، وقائد الغر الميامين، وقائد الغر الميامين، وقائد غر الميامين، وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الطيبين الطاهرين. اللهم إنا قد حضرنا الجمعة المباركة، فاسلك بنا في اتباعه مسلك الأقوياء مسلك الأقوياء، وأسقنا غيث الأتقياء والحنفاء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، واجعلنا من المتقين، وهب لنا من محبته ومحبتك ومحبته ما ندرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفق لنا للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما تكتب به بها في ديوان الكمل من العباد الصالحين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً مباركاً معصوماً ومحفوظاً. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا، ولمن كان سبباً في جمعنا لهذه الجمعة المباركة، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثل هذه الاجتماع المبارك، فلا تحرمهم ثوابها وفضلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أرجعهم إليك مرجعا جميلا، وانصرهم نصرا عزيزا يا خير الناصرين يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستغفرك ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق.

0: وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتدفع بها المشاق وترسل بها المطر من السماء مضرار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنها بين يديك يا عزيز يا خلاق واسترنها بين يديك يا عزيز يا خلاق اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصرف بها عنا العيون والأبصار وتضرب بها حجابا بيننا من كافة الأسحار والأضرار يا ناصر الأبرار يا هازم الفجار يا هازم الفجار بجاه حبيبك الافتخار المختار والآل والمهاجرين والأنصار خصوصا على سيدنا وسندنا أبي بكر وعلى سيدنا وسندنا عمر وعلى سيدنا وسندنا عثمان وعلى سيدنا وسندنا علي أئمة الأخيار وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة البشر والسائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم أغلب أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين
1: سامعین اکرام ابھی آپ نے جامع مسجد پوٹلی سے آج کے خطبے کی ریکارڈنگ سماعت فرمائی سامعین ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت عظیمہ سے سرفراز فرمایا بے شک یوم جمعہ عید ہے جمعہ سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہیں جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلکائی جاتی جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعے کے روز مرنے والا شخص خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے